Friday, عايز كاتشن باش لماردي, عايز كاتشن باش لمكردي, عايز كاتشن باش لجودي, impose لفاندردي, عايز كاتشن باش لسامدي, عايز كاتشن باش لسامدي.

عايز باش لماردي، عايز كاتشن باش لمتردي، عايز كاتشن باش لجودي، امبوز لفاندردي، عايز كاتشن باش لسامدي، عايز كاتشن